0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل كل كل ح.
2: راديو من لوكاف.
3: أكيد المسكي. لست رزمرين كافي.